0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: فرزند آدم، وقت تن تو سالم و خاطرت آسوده است و قوت یک روز خویش را داری، جهان نگر مباش.

0: ما بيها من داخل كي ها أه؟ موندان باش قراريس ان شاء الله شكادي بخير صوت بخير
1: سلامات باش
0: جان جوره بخير هستی
1: الحمد لله
0: قربان سرت او او او ودي جوي ايش رقم جوي سي ياك ياك ادم دش گم میشه
1: جوي كي